0: يا بياتي شرك
1: مظاهر بي اف ناي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بيتا فتن
2: يا جنك يا بنتورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا فام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا